المقاتل يغير الغرفة يستفزني حتى المقل في الخارج يستفزني حتى النساء العاريات في هذه اللوحة الكون كل الكون الناس البشر الشوارع الكواكب كل شيء يستفزني سارتر دوستويفسكي هوبز نيتشه فهمتكم الآن يا أصدقائي كل الأثاث في هذه الغرفة يستفزني حتى المطل في الخارج يستفزني حتى النساء العاريات في هذه اللوحة الكون كل الكون الناس البشر الشوارع الكواكب كل شيء يستفزني سارتر دوستويفسكي هوبز نيتشه فهمتكم الآن يا أصدقائي